دوباره اسال الله خلص رب قدرت ما تخش تبي سيدا عزيز خش كام ربيعة محمد دبيجي تن سيدا بسيارة منش مو مسابقة أبايا دبيجن قال جرا أبت ناف مجتمع مدى هاي دبيجي تن ولا فلان كرك قالك يا خالته يا خرو أبا خالته دوت كاتن كتشوف فلان كسي قالك وباشا هاكر هين بوي وي في كتشي بوبينن أف كرادي قالك باش بيتن هين شو بين سدوا؟ أبغى هاي طبعاً سدوا. قال جورا دبيني كركي خلته ويخرجت كابوس عكنا كشيء كاب باش. وهكذا بيسأل شو مالك بيجي باشة.

بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم

حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن

0: بيستي نبخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيا تيبتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: جون
1: هذا دايا كل جيجو بو
0: نانا قالك جون
1: اش دار حق شي نادر كي
0: تمشي لا بالعكس بالعكس
1: خدمن بسيارة كاساتيا تكيري برادر هبالا تقولن ما مستكي نيتشيل فان زوزاني الزاخو هكا تمي فانكر ما دي بيكون ابي جن كردي ابي بينا وبينا حتى سيدا البوم الجمارة بيدا كيلو بسيارة وكيلا باتش كاسا يتشوانا يعني بس نكا جالك مازن يا جوان يا ريكوبيك يا وكيتا يا كاشخا يا جوان بو ممكن لو ما سيدا مجي بدرفاز زاني ومن زحمة جي بتاشيك زاخو تو زاخو هاتيا دوكي تو ميواني من جي بو فرابين
0: سيازيس خودي دوام دوكي باش تنجي ديف وظيفة بابي من امل كاكيكي بوينا بابي من مدرس والعدادية الزراعي كاكي كيبوينا وامبشتينغ امت هاتين صالح حفتي دو امت هاتنا زاخو امت ماين حركة امت هاتنا دوهو كيفا حفتي وشاشي جارك ودي ازي زفريم امت هاتنا زاخو
1: باشا سيدا بيراتا زارو كينياتا تيتل دوهو كي
0: اي مالاتا بيرامتت وقت امل محلة اسلام داف جامعة مفتي بيرامتت حوالت اوي سردم شهيد ابراهيم برایم طه ایتیتی هواهیم بو پیمان هواهیم بو پیمان جسیم هواهیم بو
1: دیپاش عارف موسا
0: صادق عارف موسا اکیده
1: عارف موسا چی وقتی من اینا برنامه اول راز بید جالگ پس نتکیز
0: جالگ چوی ماشته
1: گویی کسی که شجیه و چه بکو ربشن بی چه بکو کسی که بیش گنج که کرد پروار بود بله سیدا بردا
0: سانی سیدا فرسات کرد پرواری چه پیداد بود آیا یاش مف اول جورس مال پیداد بود
1: اش بنیاد
0: پیداد بود بله باب من حزق یعنی فضیع یا کردایتی دلی ده بود یعنی تصور بکه ما مستاجی بود حتى نوتجي نبو بعسي نبو يعني هذا الشيء باشي بخب سيار جيبك نبو بعسي هر دم ام وقت عمل كاركيكي ناف عرب ودابين ناف تركمون ودابين تقوت اما كرت من هين جدار وهين چب باغفن طبيعية بس مالده فيها هين كردي باغفن بعديني باغفن يعني حتى تويري داجيك شيا ما پروردكت پروردكا كردوهاتي
1: بله
0: قال تأثير أخوه بابا من قال تأثير أخوه أبوه
1: سيدة خاندنا تلدوك يا بو
0: أس صفا ششي ابتدائية أز الدهوك يا بو مدرسة مهابات رحمت لسيدة محمد طاهر مفتي بلي فدريك أمري أخوتي
1: محمد طاهر جمال مفتي
0: جمال مفتي بلي بيش تنجي الصفا إيكي متهنجي متوسطة بو إيكي متوسطة جيك أز المتوسطة قورة بو
1: بلي
0: صالك أسمام صالة باشتر أتشو مزاخو حفتي وشاشة أم شين أزخو دي مايكا حفتي وشاشة
1: يعني أمشين بيجين أم دينا بي صحبات السيدة
0: بلي
1: مال باطا هو تكيفن دار دهوكي بويا
0: أس خلقي دهوكي ما بيدي ما
1: بيدي
0: بلي بيدي ما
1: جوالا خودي
0: أس مزيري ما
1: بيدي مزيري دهوكي زاخوي أم دي ليك دين نعم أم دي ليك دين سيدا ام دي ليك دين ام دي تشتكي يكونا بيش فيها وكيشي ام دي دار انجامة كي داريخ مال باطا واش كيفن دار دهوكي بويا جيار دهوكي
0: صالت
1: راسته
0: چلا باب من طلبه بول دهوكي مام من نصر الدين رحمت لي مامستاه كابنتري مامستاه بول دهوكي وكي من بوتا ديار كرين محمد طاهر كابنتري پنچرچي بول دهوكي دكتني چركو او خاله ما بو
1: نعم
0: يعني ام عائلك يعني
1: راسته
0: نابداري لدهوكي بخوشي
1: دكانة تركوي من رزو احترام خديج الرازي بي
0: خديج الرازي
1: المزاري بو
0: بلي بلي محل مزاري بو
1: لابسال كبير كتا دست الراست
0: راز بيش راست سر داتر مالاوي بو راز بيش
1: بلي بلي شمرو في التاية ديتر لدهوكي في قابل لدهوكي جنكينة
0: شمرو في من همين لدهوكي جنكينة همین نکل دو کجین خال و وکی مگوته تا مات و خالت و خالتا کامن هفجینا احمد عربی رحمت لی
1: بله
0: باب سعیدی باب جلالی
1: راسته
0: او اکش گوانترین چه خانه هبول
1: نیواسیکه
0: بله بله
1: راز بیش راز بیش دا بینه به صحبت بیجا
0: بله
1: این چوا چونه زاخو هرچنده
0: بله
1: دهو زاخو هر هیچ جدا یک نینه چه فرقی یک نینه
0: بله
1: جیانه بیه سیدا جیانه بیه اونا غب سرداتین دکرم که

0: الحفتي وشاشة أقول حفتي ودوي أمل زخو بين بابي من ما مستابو مدرس بالعدادية زراعة زخو يعني أجر جماعة الزراعية نك أقول لي بند رأسا ظن كان سيدا نجمدين كيبويا
1: بله
0: ما مستابو العدادية زراعة زخو بجديف وظيفي أم تشوينا بيلي حفتي وشاشة تقريبا بجمع عمري من شازة صاربو منا وقت أجي شو ما بيلي أزبير متوسطة إعدادي من بيلي
1: خلاص. تخلد نأخذ زاخو تمام كده.
0: أبلي مخاد نأخذ زاخو تمام كده. بشتي شاشة إعدادية مخلص كده أم شو نبلا وما هذا يعني ديف وظيفة بابي من أب شو نزاخو.
1: راسلة.
0: بلي.
1: يعني أم بيجين نيجي الفان زاخوي دهوكي.
0: لا لا أس هردو إيكن. هردو إيكن.
1: ندهوكي نزاخوي.
0: ندهوكي ما نزاخوي ما هردو جي دلما دولن.
1: تو حاجة كه حاجة. اوف صبرته برابطر كيريت السيده
0: خدي هر دو رخا بس باچه زاخو از لمازم بوي
1: باش بس تول دو كي جيداي بوي
0: از دو كي جيداي بوي
1: كيش تاخه دو كي صبرته لديت كيش دبر دو كي صبرته لديت السيده
0: نيش والله تاس بر ما دنياي اي اري والله خدي دو تاخه رئيسينا اك او مگوت تا نمايا جي او دف مالا فتح عبونا غاي او تاخه که کابنا گله جات
1: شارع دکتر جورج
0: سو آی رحمه دی وابد
1: بله
0: گله جات شم هندک بنیات یت ماین کابنارت ماین از چمه بری صبرام گله گلیتید و یاد ویجی محل قناچا مقابلی مولا رحمت لی واحدی نرخ شارعی رخ گلانه
1: بله
0: الویجی میجی ذکرات الوارا جیت های
1: آها
0: اره والله
1: ذکرات چه نسیدا
0: خود بچی کاتیبم نه یعنی کتب
1: یه طبانه نه
0: فعلا طبانه
1: نه یه تابینی نه
0: نه ما آبینی نه کریال دوک
1: در زاخو اکی
0: اب اکید
1: خیر تدام تی شالا خیر تدام
0: هر صابی صابی
1: باشه الزاخو کیش تاخی صبرت لدید
0: زاخو
1: اب خود زاخو همی مگود دوک همی مگود
0: بله
1: بس مقولتي الدهوكي كيشتا
0: زاخي عباسيكي مالامين تقوما مراهقيا خدا تقوما شني اسبيقي هشتي حفتي وحفتي ووي بحرة ام العباسيكي متخاني سيدة صالحي سيفا بوين
1: بله
0: تقريبا هشنه صالة ام تولي بوين
1: زاخو
0: الزاخو از قلع متأثرم وقتي اسوي خاني جد بينام ولو مخابن فيدي مايكي خراب كرن راست كرن قلعك متأثرت بم
1: اها
0: بله
1: شفالتا يت بجين یه دیرین یه تجلت کلاوال دو هوکی کی کی بوی نسیدا
0: خودی گلگ بون نوع نه بیرام من از دخازه لبورین ات کم گلگ بون مگوت ات عارف موسا بود
1: تبسی زارو کی نیکر
0: بله
1: پیشتین کی بردوام
0: اسمام متصل الجل ابراهیم طه گلگ گلگ من حاجت کرد گلگ گلگ جی کل پروار و پیشتین گات شهید کردن سیار اسمینداری برای عابد هات اعدام کردن یعنی مالک مضحی بون اف مالا مالک مضحی بون
1: اف حجی که ناتا بشهید ابراهیمی
0: بله
1: جبر چه اگر جبر بگو کسی که کرد پرور بویا
0: سیدا اوی کردایتی نشان بدا اوی کردایتی نشان بدا اوی دلسوزی نشان بدا یعنی تصور بکه سایق بی الاتحاد اتحادا طلبه عراقه بد گوتی ابراهیم تو چه تو او دید کلویره گوتی از مکلفم
1: خوش مرچ نینه به
0: قلت اسم مكلف وهند باريويب متهاد اسم مكلف يعني هين جيك اگر دينارك تبريكم دابو نيف يمي بيني في يبو هات ما حاشي قلتك
1: راس
0: از تات ما مال نت بس اتشو ما داف في المحله كوتشرا اللي عم تمام المال ابراهيم ابراهيم تاثيرك ما ظن مثل سيده فرساد يعني تصور بك بشتي مزاني الشهيد وي اس ايدي كم تمدوك تاثير مكر قال
1: راس
0: بله
1: و بيمان
0: پیمان حواله منی بچیکاتی بچیکاتی هفته و تقریبا دو ایک او صادق آمیدی القلبی او بگونه ام
1: پیمان جی چالک بود بوار کرده
0: پیمان کرد پروره بو
1: حتی بگویشی
0: درج حتی بگویشی پیمان گله انسانه که کرد پروره بو
1: اش نیزیک نیازم سیدا
0: سالی سیدا فرصت اغلب گنجیت میت وی وقتی رحا کردایتی دفعه بو اغلب مگوتم
1: براستا
0: رحا کردایتی دفعه بو چی چکو ظلم و زرداری مل پیش جاوید خود دید
1: راستا
0: یعنی مدیتن بجا چشمنات ها ما یعنی ادی خوبه یک وجود
1: کنید سیدانی چیوان اش گنجاتی اخو یعنی هستو پیچندید کیر که ظلمکال وی ملتی تیده کرن سنيل نعم دي فترة سنيل لي انت ودي بيجين السر مروفين ابو بس اكو جشت يا قوناغا جيه جنجاتي
0: بلي
1: تهست بندت كير كو ظلمة قال في ملتي ياتي تكرن نابت اف ظلمة بيتكرن
0: سيدة فرسد ابت ناف ظلمة دا بوين بيت شابت خوب ما ديتن جنج جنوكا صالت نوتا و دهزاري ويفا احساس بيتشتين هاي تكرن نصانت كو امت شحال دا بوين هنگه هم جوه که وا ما خوشید بیاد ما کیفید بیاد ما سیرانید بیاد
1: آزادید بیاد
0: آزادی مد بیاد خوده نبو نبست نبو یعنی تعدایه که مازن المتها تا کرن بوچی چونکو از ایمت نوابت ابا هفته پنجی آن هشتا مایه
1: دوشی کرم که کرم
0: سیدا وقت شورش کردی نما سال هفته پنجی حکمت عراق بریار یک دا ام شرق بشنت ناوی جواگی دا ناوی جواگی کردستانی دا چه گیر؟ رأسا تجنی دا پزارا کس گرن گرن امن گرن استخبارات یعنی ولمهات ایدی برا باری برای نما حوال باری حوالی نما یعنی
1: بله
0: چه بجمته یعنی ترس او ایک یادی تنظیماتت ما
1: فكرة حزب بعض إن ناب جنجادة
0: ناب جهيلة هم مشكلة طلايع بيدا كرين فتوة بيدا كرين هم مشكلة هاتة ناب مجتمع دوري مختارة قلق قلق قرين كرا كرين يعني اهتمامك ومازن داني
1: راسته
0: والخلقي كرين سيدة فرسد مثلا أسوى كوني تشيرفون كربت من سيدة فرسد ودبن متقرير سرت نبيسي
1: راسته
0: تقریر روجب صداها تقریر چو امنی و استخبارات عالم گازید که عالم اشکن جد دان مثلا من برای که بای ناف بشمرگی مصیبت بوم تشتک بوم نبو از مراقب بوم از همی تشت بوم اگر من برای که
1: بای ناف بشمرگی
0: اف مرحله همی مدید نیادویجی خلک اک زیده امن و استخبارات جنوب اینان اش بغدا اینان اش مثل وکو وضباط توهابون يعني
1: راست أكيد. أكيد
0: يعني مديت قال جاهز بكردي أخو دبش لم لا تحكي كردي يعني تصور بك أس توقتي دا أس عسكر إجازة مد بريكا مدا بخدي عسكري يجي مكي داس نب مجادة وابا مسيط خارجي من عسكري كي داس نب مجادة واجه الجبهة يبون ببصرة بون
1: راست
0: من أبها ميجي من جاوي خطيتن يعني تصور كا إجازة مد بري كامدا هاوية مد بري كامدا جاميلك أز البركوشكا كا روسيا يبون كتبو تشتو صوت فلوت قرطاسيات فلوتن إيك هات قوتا من مقاسرا كير قوتا من بنظاني مقول بوردا ميجي قوت والله أسنا خدوانا نكا خدوان دي إيد راسا مقاس هابت سيدة فرسات هاتا بر والله هندي كوري من الله وكيل هندي كوري مهاد بربو ناف شافت من قلت من تستنكف تحكي عربي ولكم انتو منتو العرب نظام شو شو بيبتشو بهم انواع عراقيات وبعسيات بيبتشو مقلت برا والله من هزا انتو عربي بخدي من هزا انتو عربي
1: واسنا خدانم شي
0: واسنا خدانم وكوري من جا مشكلات شي كوري من بجيك دا سمدا دل العالم هكي بو مصوت كاس دا نتشو يعني تخورانا ديت بيت ماجيك بكاس إلا هست بما استخباراتي أشاب عك بسط يبرو أبا جنجي ما يعني تفيد شتي ببينا
1: سيدا بري كو جنابتا ميفان بتا البرنامه متا ايكي شوان جنجي توي سردامي من ميفان كير بكا كي احسان نازي اوي جي او جالك جنجي ما توي سردامي اما همي جنج بما ديد كان كودان شوانا وكي جنابتا نوكا بحث كير ايك نفري امني آن رفیقه که حزبه دیفوا فکرت شوفینی یا چپلت که جنابتا بحتید حزبه بعض که هات که نت ناب گنجاده ولد هو که کربو ترسو لرزه که خزبو اخزبو ناب گنجاده ناب خلکی دا یعنی وکی جنابتا کرم کرید یعنی میری نشال دف جنه باخفید
0: ابد
1: برای گل برای نشال صحبته بگرد حوالی گل حوالی الا إلا مثلاً بيجين دو برادر دو هفال وفادارت كودو بوينة درسوست كودو بوينة أو درسوست وفادارت يا كردائتي بوية
0: راز
1: بيش حتى صالانوتي ابتشتي بردوان بو
0: أكيد أكيد
1: هندك هبون سرداد چون بيجين دس خدال جل دس رجيمي جل شخورا هندك هبون
0: بلي
1: أبيكو كنا بيجين شهميتش تخلاص بوين هم بیت تخلات من دست خود کرده دست واده سیدا
0: بله
1: که اینکه چون از آخوم اگر چون بکابون بیوی بیشه
0: خودی ام دوستی مرحله ام تاعت ایمان ام الکلکی که بوین سال هفت دوی زراع اعدادی زراعی زاخو بابو بابم چوری پیش دینگی سال هفت چهار ام زورین هفت و شش دی ماهی که هفت و شش ام هاتین ام مکید بیشه مستقر بین
1: زاخو بله. و تا خاندن آخو بردائمی دایو تا تمام کرد
0: بله بس داشت بینه کم ایک شوالت منی دی ابو علي حسين ابو علي قالها هبوله مبول كوتشكو محافظه بو سكرتير
1: حسين راسه
0: حسين وحسن جي
1: حسن ما بتجي يا شمه
0: بعد زيكي
1: قالها
0: جعفر بيت كوري او قالها هبوله منا قالها
1: دوات بيني جورجا
0: حتى انك جماعه اتصالات قال لك دوهين حتى الان جي بخدي قالك دي منتين بلاي بورين بقى اسيه نوع تبیرام تو زنی
1: راست
0: که وضع
1: نه نه آره ولی چونی نسیدم
0: آره
1: تا پیمان گیا چه پیمان گیا تا خلاص
0: من بر هف کردم هم مستوی اعداد معلمین هف لیری منی خلاص کردی
1: بیشتر گیتو یک ساعت هاتی دام از راندن
0: اس نو تو دوی هات هات ما دام از راندن بیشتر گیتو عسکریه هشت سال عسکریه اسم مام پنج شش سال عسکریه مام
1: بله
0: وفترة كمهاري بشكل العسكري بجو اسم ممتي دو حتى صلاة نوطي
1: سيدة تاس أخذتك جالك جانجو كيف من جالب يا غاد
0: بلي
1: يعني تا تشوية عسكرية بس دانا بيات جاتا دا شو بيليك دي
0: خدي وكيلة أتشوما عسكرية بس دانا بما جاتا أو جي بشتي جبغدو أس ناقل كلمة بصرة مقول بوب أتشب كم قلت كره من اسنابش بتاع مصير مصيرته وتخدون جني وبياخدون عيار تو مصير اخو ايدي اسنشم نشم يعني ازيد اوجري دوما بابم بخود قلت شكو ام تقريبا ام حف براينا ام تقريبا بيج برا ام عسكر بوين هذيك العاده كيبو
1: بله
0: هذيك العاده كيبو اكش ما جينا بوجاته
1: راسته
0: اري والله
1: بو
0: النظام
1: جتي
0: ابو النظام ابو منخرج
1: يعني انديت بي جتي يعني فكره كاتشابال بويه تعبير جنايه تكرين
0: سيدا فرسات بس تشتاقديجي بو ديروكي از بشم خلك ما اغلب راستي بو نجاتا في سبيل دانش نجاب هاي
1: اسجر رياتا ما
0: يعني باقجي بو يعني
1: او جي هاي
0: بلي بلي او هبو
1: او جي هاي
0: بلي
1: بس او ننزبكا قالك نزبكا كي أوج الرجيبو
0: بلي
1: هر حالة كهبت
0: بلي بلي
1: بلي
0: بلي
1: تتهي كنا بجن تويسر دمي دا تقال كرت بروركي ند قنجا
0: بلي
1: ند قنجا
0: بلي
1: يعني
0: تتهي يوم زحمد
1: بو چه هاد بو يوم. بو چه هاد بو ام دشويري قرين اس لا حول ولا قوة ما كا اس نب ما تتهيش ما عسكري بس هبو تتهي ند كر عسكري عسكري
0: بلي
1: نشم چم البنا باروك الشري براي خوب يشمل جاب كوشم
0: بلي

0: اودي في سبيل بس تنظيمات كشف كان هم ناتويريون
1: جالكسي
0: كشفتون جالك بجاطه ومنو تجي مناقشه كتير بساله كردوياتي كيف هم هيك جالك بتتخاد مناقشه كردوياتي منو تك جالك كتيرن جالك
1: بردوان
0: اري خدي وكيله يعني انسانك مخلص انسانك طبعا هيك كاسي ناتويريون قال كاسي بوغت ينان يوصي بايا
1: بلي
0: بزوسلاف مهنا بوتا
2: بجابيري بخان
0: ان شاء الله
1: بله
2: تشتكي جالك جوان جود طبعا نافي بيري بخان بيري برشيت الدوكي نافي بوكي ستيرا كاكاش العصمار كرداتي الباجر دوكي يعني تو بو يو تشانت كيتشكي دي ابا بو تشونا منه ابا تشانت كيتشكي دي تتوي سر دميدا هوا كارك جالك مظن انجام دا ديتنا من هين ليلى قاسم دوكي بوينه بس تقول نيرشيفانش هجوي چنده بيت خلات كرن
1: اري والله
2: بيري فان رشيجي ونجات كاكاجي وقالكي توا بيت فيو مراسيم تري ورسم تايبت وكو افرتك شاف نترس افرت شاف نترس هاد بنا خلات كرن تري ورسم كش هجيدا بله بيري فخان زور سباز بو جنابته زوج باز بتريز وصلاب بتو بو كسو كارته وبو ما مصطفى ياريجي.
1: ريز وصلاب من مصطفى برنامج وبو جناب هيجا نيجير فان زوزاني. إن شاء الله هر صاح وصلامت بدو هر سركفتي بدو ويبر دوامت خدمت دا. بس إن شاء الله كيتو جد بيني.
2: بيري فان.
1: بس تهات خوش. بله.
2: تقول مال بات شميش وراء يردوه كي بيشتينجي آكنجيت. زاخونه يعني مگوته ویجی هم بیشی نیچیروان دهوکی آن نیچیروان زاخوی تو چید بیشی برایاته
1: خودی اکنا بیشن آکنجی اکو بیشن افخو مالبات دهوکی تکفنن اونو که جهر دهوکی مالبات هاوی زفری بس اوی ما از زاخو نیچیروان شوان کرانه یه گلک مخلص نان زاخوی خاری و زاخوی دانت براو برایتوی
2: بله
1: اگه مالبات بابو دیکو باب الدهوکی بن بس خشکو برایتوی زاخو یعنی او خشکو برایت دانت زاخویت خو
2: بله بله
1: بجا اد بجن فرق نینه و مادم
2: والله بیشو
1: همی گابا خزمته او جه مهر خزمته
2: جنابی بیشو اختنکا گلکا جوان گود
1: بله
2: گودی از هر دوکم زاخوی مجی و دهوکی مجی
1: نما اوه مال بات اوه و خشکو برا زاخوی نه
2: بله بله باشه بید خشکا بری بر رز و صلاب و جناب توجار کدی رز و صلاب و همیا
1: ممنون ایشلا
2: هر سرکفتی بید هر صابی ایشلا
0: و تجهنه ممنون
2: سیدا خلاص او کچک چوا گاند لزی نکه نه نه اوه تو بلا بلا خشکا بری بر خبست او هر دو کچک تا چوا در باز کرن دیو جا توی تمام که
0: شاف ما وكيف مو قلت ما أودي هابي مهمة يك هابي من رحمة لي محمد سعيدي بيشتى ما مهمة خو
2: سيدا ما صالار بيشتى من سيدك خا وقت ما
0: بلا بلا
2: ووقت خوش تشد جالك خو إدارك خوش من أكيا جينا بقول
0: بلا بلا
2: بعد كرمك
0: مهمة بيشتى مهمة خلاص بوي تقريبا نزيكي دوي شابي سي شابي كولون كولون من خو قاندي أمال هابين بو من خلت سر أودي كذي أزي خاتم السر جو كسي نظاني كوب موضوع أشياء ده سيم السر دلي من حتى نيفروج ده سيم السر دلي موت بتوصلني مشو لك كذي من وقت بيجن نظرة حكمة العراق من قبحتها كذي من
2: راس لراس إعدامه
0: بلي
2: بلي
0: والله بو إيفور أس دركتم شمال دركتم أسهات ما بقى تيكون قلت من نيتشر متها قلت والله دوك إيش كل أدمي وانه يلهي فيات أنا خير كرة من والله ودار انسان باينجي اس شباب بيم اس كانج بيم
2: بله
0: والله صوتهم السلام عليكم وعليكم السلام هر دو جيت رشتينا بابا باب
2: درس وويديو
0: اس نزون موضوع شام من ازوني كنت من كاك نشيرفان خشكا بيريواني عم تفرقني هدفته نا بجا قلت بل هنجي بقلت تنظيمات تميت كاشف بوين عم تهاتين علاجه که بوم که وقتی وقتی قرطنش دلی مواد شویدی مشور که گری مقبحت ها که کرد نظر حکمت عراقی اکید او کمینه امنی بر مبادایی او یه زانی که ازیاتی مخور سردیوای راویدی ازیاتی مدمال دا من او هزید کرد گوتی دی که من از چنینم از کسی نانی هستم کی هین فرای کرینه گوتی والا بریوانی وقتی گوتی بریوانی از مرتاح بوم نفسی از مرتاح بوم خیره گوتی والا امید کشف بوین هر دو بتنید مای مودي خشكم كل بير رينا خاري نيف ساعات هاي دي عزي باين جي تلفون جينا بون
2: بل
0: خدي مني عزي بلاز بلاز بلاز مني خون قو هون دي رحمة لي شو مام الله محمد سعيد محمد سعيد ها حول ما سأبه قلت نيتش هر دو كتكابين مهاجي هيا يتكشف بوين هر دو كتكابين وزيب مرابقة هنا والله هر دو كتك ميت دوين عدي خود ديكو من خيرا كره من بمناي ما تشبهش بي هذا صار قلك بزحمتها والله هر دو كتك منيت برين منيت بروي امانات احمد سعيد جي خدام عيال بي خدام جن بي كتكاجي قلت من تو ما ناهل ام قلت نان خود هوا هلو والله مت ما ناهلو لي
2: برنا كير يا سيدا
0: مولا محمد سعيد
2: لا بشتينجي
0: جا بشتينجي سحار زي سيارة هات سيارة تنظيم اوج تنظيم بو سيارة هات هر سمايت كنا هر دو ما يتكنات هر دو كنات بشتا سياري دا برن تسليمي لجنة زاخو كر
2: بشتينجي هوازاني كو جهشتا
0: بشتين بس مقوت اوا مقوت خوش كامل مرناتي دا كشتناتي دا إهاناتي دا أس رجاء شغط كان وقت الصباح هم بين هم كتشي كان هاد دين خو تسليم كان وقت الصباح
2: بحسي ما لك
0: بحسي ما لك نابج أمر زاخرة شوي قلت والله باش بقلت أمر راخي دهوك را أمر شوي أمر أودي
2: دنقو باز جاشنا وكوا فردو كتشي جاشنا دستكي أمين
0: دي صار الرجاء باشتر رأس المحمد هاد كنت جوابي بقى هنا من قهادنا لجنة زخ أري والله أبا مشياء أم بقى الحمد لله أسنباشي مانم أسنباشي مانم أسر فرازم جي وكيشك شوا منادتنا حطانا كلمة بس إيك شوا صالت نوطان بدي تجي ويني بيشيك ديفابون مخب بناينا
2: نحن دا صلافك لك
0: والله مخب بناينا أنا هوريوم إيكيش أسنا هوريوم
2: بخدي
0: وكيلا بلي بلي بقوتي ناس خب بناينا
2: سيدا صحبات جالك أخوشة
0: عزيز أسنا
2: بيجم دم جميلك جي كونا بيجم زحقي ويشندي در ناکه بیکول گل سیدا کوینه دانستان در بابا تیرو تسلک
0: بله
2: مگوجی صحبت کنا بزن اخفتن اخفت نبت کشید و چی رو که سر هاتی گل خوشه
0: بله
2: صحبت ته گل که به ما هاتینه گرین ول به قدر جیجار توش مقبول بک
0: ممنون اس ممنون بلکس اس ممنون
2: یا ما برنامه دو مای
0: کاس یا ما هوس میواندار کنیم از هات مبیرا خلق خو او گل گل بومن شانازی
2: حساب ان شاء الله برای گودار و بینرد خوشتوی و چندی ماتینه دو مایکا خلکا و جاریش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیومیوانکی دیتر حتی ویدمی بخاطره و خود گلوه بیدیم.

حلها بجارك دين مالي نمان حجم حلها بجارك دين مالي نمان مدعاني حل بهرك بيره ميره ببالك بيره جنا كلاشك بحبك من دها مختارك هر خورتك عقالك هر كشكك دس مالك يمي بدن حسي چارك حج ينبه منبارك.

فاطمه صار عما شمالي مال شب بيضا خبردا ابو كوزيه خبلك ابو قالي بردا سر بجبالا بخادنا وانيه قرق وكاش شالا بيه صدو بيسو بيجر بعد كدنا قبا جود مبكي بخادنا وانيه بينا مبكي خادنا تاوي اوده هيوان وصالونيه شمك بو محمد

اخذ الياس كلام دنيا ما تنعدني لا بانسه بني عول جامعه ديار بقيه نديه بيا مال خويا حمالان وحميرايا وزيب ما مال خويا حفشنان وحمالايا دبكه فصال عشتان بيضا شفكه كنا قباجه.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا بودي تنو قهداريا برنامه ونترين وچيان مال تيك توك وفيسبوك راديو دهوك ببينا
1: جراديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.